يا سعيد أجمل كنت رضي يدي من تكون جراحي فلتاك والله إني علي من قلبك وحالي ليك عفويا ما دامت حياتي فلتاك والله يا بنت التاري ليك عفويا ما دامت حياتي.